0: Ci próximo مش ما غير كرهتهم قدر شي نسمع شي موريتانيا ويجي معاهم باش تكيزين راه غادي عطيو واحد هذا واحد
1: vos chansons préférées toute la journée.